0: اختي صوفيا مزارة فلينا واناو
1: مادي إيفا تبرو بولو رام إيفا تبرو بولو
0: مزارة فلينا واناو

تحتونا مام بي ميركامي اخ تي في صوفيا. يا لاتينيارات تميسنا تيم في فايلي ساي.